فجينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجاي هين ما فيها ضروب ولا حروب خالص شي.